السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم